0: ومعاه ناقص صمبا يا بلي واتش بحنيك يا بلتني باع
1: ويا وي نهاري تامو برم بري ما سارو بحي حنان ايكم بكي بري
2: كيف بطني باع هاي سيك سيك لاي شغل سلاورت ونعمل بي تاكو نتا
1: مالي كامنا وم
2: هاي لتني انكي ناشي بايقا دي هاي يرو تاكو نتا مالي
0: ما واتش تاكي اصا كونو كاشي نوكو مالي جي واتش تاكي اصا 我的太阳伞。